عليك على اللي بنك اللي بنك عليك يا علماء زال علم باش نزال علم باش نزال زال علم باش نزال اللي قبل عاصي طاعة اللي قبل راسي طاعة نزال يا علام باش نزال يا جديد جديد يا علام باش نزال وين يا علام الروح يا علام الروح يا علام الروح يا علام يا غلاك اسم العظمين غلاك اسم العظمين.